يعني كيوك إيش موسيقى إيش فرنسية مينتين شو كفيلك ستار لا مينتين يجيل إديوك إيش جامايكان وطول إيش هايو إيش هلو سياستوك يوصلوك أزاش كيفرق بينيكينيك يعني إنك ساقيد